0: صباح الحبايب خلي مود الطايب. صباح الحبايب برنامج يومي على حبايب اف ام من السابعة وحتى التاسعة صباحا.
1: صباح الخير لكل من لا ينهزم وينكسر بسبب تكرار الخيبات. صباح الخير لكل من يخبئ في قلبه دعوات لكل محبيه بأن يحفظهم الرحمن ويبعد عنهم كل ما يضرهم. طلوع الشمس بعد سكون وعتمة الليل تحمل معان كثيرة وتحمل أزهى صور البشائر التي ننتظرها لتفتح آفاق جديدة في حياتنا، تساعدنا على النهوض لتحقيق آمالنا وأحلامنا التي لطالما خططنا ورسمنا طريقنا إليها. صباحكم خير وتفاؤل. صباح الخير.
2: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب اف ام.
3: اللهم أرح قلبي ونفسي وجسدي وأبعد عن

شتات العقل والتفكير. رب كن معي في أصعب الظروف، وأرني عجائب قدرتك في أصعب الأيام. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، فرج همي ويسر أمري، وارحم ضعفي وقلة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: أذكار الصباح.

0: الشيطان الرجيم.
1: الله لا إله إلا هو الحي

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير

0: قالها موقنا بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهد

0: قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: يصبح رب العرش العظيم
1: سبع مرات.
0: حسبي الله
1: كفاه الله ما أهم
0: لا إله إلا
1: من أمر الدنيا والآخرة.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءاً أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: الله وبحمده.
1: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.

0: نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. قدم

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك، وعلى جميع أنبياء الله ورسله، آمين. لقد خص الله تعالى نبيه الكريم موسى عليه السلام بأمور كثيرة، فهو كريم الله عز وجل، وواحد من أولي العزم من الرسل، وصاحب معجزة العصا واليد، والنبي الذي أنزلت عليه التوراة دون واسطة، وإنما كلمه الله تكليما.
1: هذا النبي العظيم يتحول إلى طالب علم متواضع، يصبر أمام أستاذه ليتعلم، ومن يكون معلمه غير هذا العبد الذي يتجاوز السياق القرآني اسمه، وإن حدثتنا السنة المطهرة أنه هو الخضر، كما حدثتنا أن الفتى هو يوشع بن نون. ويسير موسى مع العبد الذي يتلقى علمه من الله بغير أسباب التلقي التي نعرفها.

0: قال الخضر: ما بال أهل هذه القرية يدخلون بيوتهم ويغلقوا الأبواب كما لو أنهم رأوا شرا؟
1: ابتعد عن الجدار يا أخي.
2: لا تخف، فعندي إحساس بأن هذا الجدار الذي بناه أبونا لن يسقط أبداً.
1: دعك من هذا اللغو ولنسرع إلى صاحب الحقل الذي نرعى أغنامه.
2: ليتها كانت أغنامنا بدلاً من العمل أجراء عند أهل هذه القرية.
1: نحمد الله أننا نجد عملاً يكفينا عن السؤال.
2: معك حق، وخصوصاً في هذه القرية التي لا يعطي أهلها أي شيء.

0: لماذا تأخرتما؟
1: لقد جئنا في الموعد المعتاد، لم نتأخر.
2: نعم، هذا هو موعدنا، لم نتأخر.
0: سأنقص من أجركما جراء هذا التأخير. هيا اذهبا واحترس أن يأكل الذئب أحد أغنامي.
3: ما بال هذا الجدار الذي يخشى أهل القرية الاقتراب منه؟
4: إنه يخص غلامين يتيمين ولا فائدة منه.
3: أرى أن نزيله قبل أن يسقط على رأس أحدنا.
4: وما لنا نحن وهذا الجدار؟
3: إن القوم يخشون الاقتراب منه أو السير بجواره.
4: أنا أستطيع أن أزيله بفأسي وأتحمل المخاطر، ولكن من سيعطيني أجر هذا العمل؟
3: أنا ما عندي شيء لأعطيه لك.
5: وأنا كذلك ما عندي شيء.
4: إذن فلتكف عن الحديث عن هذا الجدار، فأنا لن أبذل جهدا دون مقابل.
6: قال الخضر: لقد نفذ ما معنا من الطعام والماء، فلنسأل أهل هذه القرية أن يعطونا مما لديهم.

0: من الذي يطرق علينا الباب في هذه الساعة؟
1: لم نتعود أن يطرق أحد بابنا.
0: أخفي هذا الطعام بعيدا.
2: قال الخضر: إننا عابرا سبيل، وقد نفد ما معنا من الطعام والماء.
0: ومن قال لكما إن عندنا طعاما أو ماء؟ هيا اذهبا، هيا.
2: قال الخضر: فلنذهب إلى بيت آخر، علنا نحصل حتى على شربة ماء في هذه القرية الخالية من أي بئر.
3: لماذا يعاملنا أهل هذه القرية بهذه القسوة والجفاء؟
4: إنهم يريدون إزالة الجدار الذي بناه أبونا حول البيت.
3: ما رأيك أن نزيله نحن؟ فربما يحسنون معاملتنا.
4: لن أزيل شيئا بناه أبي، ثم إنه يحتاج إلى قوة لا نملكها.
3: أسأل نفسي كثيرا، لماذا بنى أبي هذا الجدار؟
4: وأنا أيضا أسأل نفسي.
5: من بالباب؟
2: قال الخضر: عابر سبيل.
5: ليس لدينا ما نعطيه لك، اذهب اذهب.

0: يوشع يا ولدي، أين كنت؟
1: قال يوشع: ذهبت أستطلع أمر نبي الله موسى، علني أراه.
0: إنك تذهب كل يوم وتعود في مثل هذا الوقت وتردد نفس الشيء: ذهبت أستطلع أمر موسى.
1: قال يوشع: إنني في شوق لرؤيته كي يحكي للقوم عما فعله مع العبد الصالح.
0: هذا ما كان ينقصنا، العبد الصالح. أما يكفينا موسى وأفعاله؟
1: قال يوشع: هداك الله يا أمي، إنه موسى نبي مبارك، ولا نجاة لبني إسرائيل إلا باتباعهم إياه.
0: لا فائدة، لقد أتلف موسى رأسك.

إن تصرفات العبد الصالح التي بدت لموسى بلا معنى هي التي أثارت حفيظة ودهشة موسى حين رأى تصرفات الخضر وأعماله التي ترقى إلى مرتبة الجرائم والكوارث. إن هذا العبد الصالح هو الذي آتاه الله من علمه، وكما قال الخضر لموسى عليهما السلام: إني يا موسى على علم من الله، علمنيه الله لا تعلمه أنت، وأنت على علم من الله علمكه الله لا أعلمه أنا.

هويتنا حكاية وطن. نفتح صفحة من حكاية هذا الوطن، نستحضر فيها معاني الانتماء ونروي قصص الأصالة، ونتوقف عند المحطات التي صنعت هوية قطر ورسخت مكانتها بين الأمم. هويتنا حكاية وطن. إعداد وتقديم المهندسة رولا الغزاوي. فقط على حبايب FM 93.7، صوت المحبة وصوت قطر.

ماذا تعني الهوية الوطنية؟ ليست الهوية الوطنية مجرد اسم نحمله في البطاقة الشخصية، ولا علما نرفعه في المناسبات، ولا نشيدا نردده في الاحتفالات فحسب، بل هي مجموع القيم والمعاني والتجارب التي تشكل وعي الإنسان وترسم علاقته بوطنه وتحدد مكانه في هذا العالم. الهوية هي ذلك الشعور الداخلي الذي يجعلك تفخر عندما يذكر اسم وطنك، وتشعر بالمسؤولية عندما ترفع رايته، وتدرك أن كل إنجاز نحققه هو إضافة جديدة إلى سجل هذا الوطن. وفي دولة قطر لم تبنى الهوية على الأرض وحدها، بل بنيت على منظومة من القيم النبيلة التي توارثها الآباء والأجداد جيلاً بعد جيل، قيم الكرم والنخوة والتكافل، الاحترام والانتماء الصادق للأرض والقيادة والمجتمع. وعلى الرغم من كل ما يشهده العالم من تسارع تقني وانفتاح ثقافي وتغيرات متلاحقة، تبقى الهوية الوطنية هي الجذر الراسخ الذي يمسك بالأغصان ويمنعها من الانجراف. فالأمم التي تعرف من هي وتدرك قيمتها هي الأقدر على صنع مستقبلها وحماية مكتسباتها.

0: هويتنا حكاية وطن، وهكذا نطوي صفحة جديدة من حكاية هذا الوطن. وطن لم يكن يوماً مجرد مكان نعيش فيه، بل قيمة نحملها في القلوب وفخراً يسكن الوجدان. قطر، حيث تلتقي الأصالة بالطموح، ويكتب الإنسان فيها قصة نجاح جديدة كل يوم، متمسكاً بجذوره ومنطلقاً نحو المستقبل بثقة واعتزاز. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة وصفحة أخرى من هويتنا حكاية وطن. كنتم مع المهندسة رولا الغزاوي، فقط على حبايب اف ام، صوت المحبة وصوت قطر.
1: عاش الوطن، عاشت قطر، في أمان الله يا أغلى الأوطان.
2: You are listening to 93.7 FM radio in Qatar.

جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصريا على حبايب اف ام، وبدعي لك علي عبد الستار.

الناس مفرقني عشان فقري بيدينني انا الطيبة انا الخيبة في وسط دنيا كده عجيبة انا العيبة بدون هيبة ومش مقبول

0: حبايب اف ام، خلك عالسم وخلينا حبايب.
1: يا مرحب ويا
2: حبايب اف ام 93.7 اف ام.

0: هاي مرزان.
1: بونسوار.
0: هاي الورد الأحلى ورد.
1: مرسي حبيبي ما بدي.
0: خدي يا طيب.
1: خلص خلص خلص أنا بخدها. شفتي؟

جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصريا على حبايب اف ام. وبدعي لك علي عبد الستار.

هويتنا حكاية وطن. نفتح صفحة من حكاية هذا الوطن، نستحضر فيها معاني الانتماء، ونروي قصص الأصالة، ونتوقف عند المحطات التي صنعت هوية قطر ورسخت مكانتها بين الأمم. هويتنا حكاية وطن. إعداد وتقديم المهندسة رولا الغزاوي. فقط على حبايب FM 93.7، صوت المحبة وصوت قطر.

الإعلام وحراسة الذاكرة الوطنية. في زمن تتدافع فيه الصور والرسالات والمعلومات من كل اتجاه، لم يعد الإعلام وسيلة لنقل الخبر فقط، بل أصبح حارساً للذاكرة الوطنية وشريكاً أساسياً في صياغة الوعي المجتمعي. فالإعلام الذي يحترم رسالته لا يكتفي بعرض الأحداث، بل يصنع جسوراً بين الأجيال، ويعرف الشباب بتاريخهم، ويقربهم من موروثهم الثقافي، ويذكرهم دائماً بأن التقدم الحقيقي لا يعني التخلي عن الجذور. وعندما نرى المبادرات القطرية التي تحمل الثقافة القطرية واللباس القطري والقيم الأصيلة إلى مختلف دول العالم، ندرك أن الإعلام لم يعد محصوراً في الحدود الجغرافية، بل أصبح سفيراً يعرف الشعوب بقصة قطر وبالإنسان القطري وبالنموذج الحضاري الذي تقدمه الدولة للعالم. ومن هنا تتعاظم مسؤولية الإعلامي، فهو لا ينقل صورة فحسب، بل ينقل هوية، ولا يصنع محتوى فقط، بل يساهم في صياغة ذاكرة وطن بأكمله.

0: هويتنا حكاية وطن، وهكذا نطوي صفحة جديدة من حكاية هذا الوطن. وطن لم يكن يوماً مجرد مكان نعيش فيه، بل قيمة نحملها في القلوب وفخراً يسكن الوجدان. قطر، حيث تلتقي الأصالة بالطموح، ويكتب الإنسان فيها قصة نجاح جديدة كل يوم، متمسكاً بجذوره ومنطلقاً نحو المستقبل بثقة واعتزاز. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة وصفحة أخرى من هويتنا حكاية وطن. كنتم مع المهندسة رولا الغزاوي، فقط على حبايب اف ام، صوت المحبة وصوت قطر.
1: عاش الوطن، عاشت قطر، في أمان الله يا أغلى الأوطان.
2: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء.
4: ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
5: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
6: حبايب FM.

0: 15 عاماً ومياه سدرة توفر مياه نقية وعالية الجودة لعملائها في قطر، من عبوات الخمسة قالون إلى احتياجاتكم اليومية، الجودة اللي تثقون بها تصل إليكم بسهولة. أطلب الآن عبر الرقم المجاني 800-8884. مياه سدرة، نرافقكم من 15 عام.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداء من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.

لكل كلمة تلامس القلب، ولكل شعور يبحث عن معنى، ولكل حكاية تركت أثراً في الذاكرة، نقدم لكم همسة حبايب. إعداد وتقديم أولى الغزاوي، على إذاعة حبايب FM، الأقرب إلى الناس.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، هل توقفتم يوماً عند كلمة صغيرة لكنها قادرة على أن تغير حياة إنسان بأكملها؟ إنها كلمة الشك. فالشك ليس مجرد فكرة تعبر العقل، بل هو باب إذا فتح على مصراعيه قد يدخل إلى القلب عواصف من الخوف والقلق والوحدة. كم من صديقين افترقا لأن أحدهما شك في نية الآخر، وكم من زوجين ضاعت بينهما أجمل اللحظات لأن الشك تسلل إلى قلوبهما، وكم من إنسان فقد سعادته لأنه أصبح يشك في نفسه وقدراته ومستقبله. إن الشك يشبه نقطة حبر سقطت على ورقة بيضاء، فإن لم نسارع إلى معالجتها اتسعت وانتشرت حتى تغطي الورقة كلها. والأخطر من ذلك أن الشك يجعلنا نرى الأمور على غير حقيقتها، فنفسر الكلمة الطيبة على أنها مجاملة مزيفة، ونرى الصمت عداء، ونرى الغياب تجاهلا، ونرى النصيحة إهانة. فيتغير العالم من حولنا لا لأنه تغير حقا، بل لأن نظرة الشك غيرت ألوانه أمام أعيننا. ولذلك جاء الإسلام ليحذرنا من سوء الظن، فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فليس كل ما نظنه حقيقة، وليس كل ما نتخيله واقعا، وليس كل ما نسمعه صادقا. إن الحكيم هو من يتثبت قبل أن يحكم، ويسأل قبل أن يتهم، ويسمع قبل أن يصدر القرار. وفي المقابل هناك شك آخر قد يكون مفيدا، وهو أن نشكك في أخطائنا وعاداتنا السيئة، أن نسأل أنفسنا: هل أنا على صواب في كل ما أفعل؟ هل أحسن إلى الناس كما أحب أن يحسنوا إلي؟ هل أعطي الآخرين فرصة ليوضحوا موقفهم؟ فهذا النوع من المراجعة ينمي الحكمة ولا يفسد العلاقات. أيها الأحبة، لا تجعلوا الشك يسرق منكم جمال الحياة، لا تجعلوه يبني جدرانا بينكم وبين من تحبون. وإذا دخل الشك إلى قلوبكم فافتحوا له نافذة الحقيقة، ودعوا نور الثقة والحكمة يبدد ظلماته. فكثير من المشاكل لم تبدأ بالحقائق، بل بدأت بظنون كبرت وشكوك تركت دون حوار. وكثير من العلاقات جملت واستمرت لأن أصحابها أحسنوا الظن واختاروا الثقة ومنحوا القلوب فرصة لتحكي وتتحدث. تلك كانت همسة حبايب، وكانت معكم أنا رولا الغزاوي. وإلى همسة جديدة نهدي إليكم من خلالها كلمة صادقة لعلها تضيء في القلوب شمعة من الأمل. دمتم بخير ومحبة، إلى اللقاء.

هويتنا حكاية وطن. نفتح صفحة من حكاية هذا الوطن، نستحضر فيها معاني الانتماء، ونروي قصص الأصالة، ونتوقف عند المحطات التي صنعت هوية قطر ورسخت مكانتها بين الأمم. هويتنا حكاية وطن. إعداد وتقديم المهندسة رولا الغزاوي. فقط على حبايب اف ام 93.7، صوت المحبة وصوت قطر.

ولعلها من أجمل الصور التي تجسدت فيها الهوية الوطنية القطرية في الآونة الأخيرة ما نشهده في مناسبة كأس العالم 2026، حيث لم يكن المشجع القطري مجرد متابع لمباراة كروية، بل أصبح سفيراً لوطنه وحاملاً لرسالته الثقافية والحضارية. ففي الملاعب والساحات الجماهيرية وشوارع المدن المستضيفة حضرت قطر بثوبها الوطني وغترتها وعلمها العنبي، وحضرت أيضاً بأغانيها الوطنية وفنونها الشعبية والعرضات التي تجسد تاريخاً طويلاً من الاعتزاز والانتماء. وقد حرص المشجعون القطريون على أن يكون وجودهم أكثر من مجرد تشجيع رياضي، فكانوا يقولون للعالم من خلال مظهرهم وسلوكهم وأخلاقهم: هذه هي قطر، وهذه هي هويتنا. وقد أكدت تقارير إعلامية وقطرية رسمية أن المشجعين القطريين حرصوا على الظهور باللباس الوطني التقليدي لنقل رسالة ثقافية تعبر عن الفخر بالهوية والتراث القطري أمام جماهير العالم. وهنا يتجلى المعنى الحقيقي للهوية الوطنية، فهي ليست شيئاً نحتفظ به في المناسبات الرسمية فحسب، بل قيمة نحملها معنا أينما ذهبنا، وصورة نقدم من خلالها وطننا للآخرين. وما فعله المشجع القطري في كأس العالم يؤكد أن الهوية لا تقاس بعدد الحاضرين فقط، بل بقدرتهم على تجسيد قيم وطنهم وترك أثر طيب في ذاكرة الشعوب.

0: هويتنا حكاية وطن، وهكذا نطوي صفحة جديدة من حكاية هذا الوطن. وطن لم يكن يوماً مجرد مكان نعيش فيه، بل قيمة نحملها في القلوب وفخراً يسكن الوجدان. قطر، حيث تلتقي الأصالة بالطموح، ويكتب الإنسان فيها قصة نجاح جديدة كل يوم، متمسكاً بجذوره وممطلقاً نحو المستقبل بثقة واعتزاز. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة وصفحة أخرى من هويتنا حكاية وطن. كنتم مع المهندسة رولا الغزاوي، فقط على حبايب FM، صوت المحبة وصوت قطر.
1: عاش الوطن، عاشت قطر، في أمان الله يا أغلى الأوطان.
2: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء.
4: ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
5: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
6: حبايب FM 93.7، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: من 15 عاماً ومياه سدرة توفر مياه نقية وعالية الجودة لعملائها في قطر، من عبوات الخمسة قالون إلى احتياجاتكم اليومية، الجودة اللي تثقون بها تصل إليكم بسهولة. أطلب الآن عبر الرقم المجاني 800-8884. مياه سدرة، نرافقكم من 15 عام.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay، حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: حبايب فام، The River.

0: زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: حبايب اف ام 93.7، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

لكل كلمة تلامس القلب، ولكل شعور يبحث عن معنى، ولكل حكاية تركت أثرا في الذاكرة، نقدم لكم همسة حبايب. إعداد وتقديم أولى الغزاوي، على إذاعة حبايب FM، الأقرب إلى الناس.

في همسة الحبايب سنتحدث عن أشياء لا يتحدث عنها الناس، واليوم سنتحدث عن الوحدة وسط الزحام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، عندما نسمع كلمة الوحدة يخطر في بالنا شخص يعيش وحده في مكان بعيد، أو إنسان لا يملك أصدقاء ولا أقارب. ولكن الحقيقة التي لا يتحدث عنها الناس كثيراً هي أن أقصى أنواع الوحدة ليست أن تكون وحدك، بل أن تكون محاطاً بالناس وتشعر أنه لا أحد يراك حقاً، أن تجلس في مجلس ممتلئ بالأصوات ولكن صوتك في الداخل لا يسمعه أحد، أن تبتسم للجميع وتعود إلى نفسك مثقلاً بكلام لم تقله لأحد. أصدقائي، في زمننا هذا أصبح الوصول إلى الناس أسهل من أي وقت مضى. هواتف ذكية، رسائل فورية، ومنصات تجمع العالم في شاشة صغيرة. ومع ذلك لم يشعر الإنسان بالوحدة كما يشعر بها اليوم، لأن المشكلة ليست في عدد الناس الذين حولنا، بل في عدد الناس الذين يفهموننا. فقد يملك الإنسان مئات المتابعين وعشرات الأصدقاء وعدة مجالس يزورها، ولكنه لا يجد شخصاً واحداً يقول له: تفضل أخبرني ما الذي يؤلمك. أحبتي، كم من أم تخفي تعبها خلف ابتسامة لأبنائها، وكم من أب يحمل هموم البيت والعمل والمستقبل ويقول: أنا بخير. وكم من شاب يضحك مع أصدقائه وفي داخله أسئلة ومخاوف لا يعرف كيف يعبر عنها. وكم من فتاة تنشر أجمل صورها وفي قلبها وحشة لا يراها أحد. إنها الوحدة التي تعيش خلف الوجوه، الوحدة التي لا ترى، الوحدة التي لا تحتاج إلى غرفة فارغة، بل قد تسكن في قلب محاط بالجميع. ربما تكون أكبر مشكلة أن الإنسان يخاف من البوح، يخاف أن يفهم بطريقة خاطئة، يخاف أن يقال عنه ضعيف، يخاف أن يقال عنه حساس أكثر مما ينبغي، فيختار الصمت ويضيف حجارة جديدة إلى جدار الوحدة الذي يبنيه حول نفسه. لكن الحياة لا تطلب منا أن نكون أبطالاً كل الوقت، ولا أن نكون أقوياء في كل لحظة. فأحياناً نحتاج أن نقول: أنا متعب، وأحياناً نحتاج أن نقول: أنا بحاجة إلى من يسمعني، وأحياناً نحتاج أن نطرق باباً صادقاً، لا لنطلب حلاً بل لنجد قلباً يصغي. أصدقائي، إذا كنتم تشعرون يوماً بالوحدة وسط الزحام، فاعلموا أنكم لستم وحدكم في هذا الشعور، فهناك ملايين من البشر يمشون بالإحساس نفسه. أعلموا أن القيمة ليست في كثرة المعارف، بل في وجود شخص واحد صادق يشعرك أنك مفهوم ومقبول كما أنت. وأعلموا أيضاً أن أجمل العلاقات هي تلك التي تشعرنا بأننا لا نحتاج إلى ارتداء أقنعة، لا نحتاج إلى التمثيل، ولا إلى إخفاء مشاعرنا، بل نكون فيها على طبيعتنا، فيحبنا الناس كما نحن. أصدقائي، إذا وجدتم في حياتكم شخصاً يحسن الاستماع فتمسكوا به، وإذا استطعتم أن تكونوا أنتم ذلك الشخص لغيركم فافعلوا، فربما تكون دقيقة إصغاء صادقة سبباً في إنقاذ قلب من وحدة طويلة. كانت معكم همسة حبايب، أعدتها وقدمتها لكم رولا الغزاوي. شكراً لحسن إصغائكم،
وسنلتقي مع همسة جديدة من همسات حبايب. دمتم بخير ومحبة، وإلى اللقاء.

جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصرياً على حبايب FM. وبدعي لك علي عبد الستار.

هويتنا حكاية وطن. نفتح صفحة من حكاية هذا الوطن، نستحضر فيها معاني الانتماء، ونروي قصص الأصالة، ونتوقف عند المحطات التي صنعت هوية قطر ورسخت مكانتها بين الأمم. هويتنا حكاية وطن. إعداد وتقديم المهندسة رولا الغزاوي. فقط على حبايب FM 93.7، صوت المحبة وصوت قطر.

لعل أجمل ما يميز التجربة القطرية أنها لم تضع الأصالة في مواجهة الحداثة، ولم تجعل التطور نقيداً للهوية، بل جمعت بينهما في مشهد حضاري فريد. فقطر اليوم حاضرة عالمية تستضيف الأحداث الكبرى، وتشارك في صنع الحلول الدولية، وتساهم في تعزيز الحوار بين الشعوب، لكنها في الوقت نفسه ما زالت متمسكة بلغتها وتراثها وعاداتها وقيمها التي شكلت هويتها على مر السنين. وحين نشاهد مبادرات تعرف بالثوب القطري والبشتي والقهوة القطرية وفنون الضيافة والتراث الشعبي في محافل دولية، فإننا لا نقدم للعالم منتجاً ثقافياً فقط، بل نقدم قصة شعب واثق من نفسه، معتزاً بجذوره، ومنفتح على الإنسانية كلها. إن الهوية الوطنية ليست ماضياً نحفظه في الكتب، بل حاضر نعيشه كل يوم، ومستقبل نسلمه للأجيال القادمة، أمانة نفخر بها ونحرص عليها. وهكذا تبقى قطر نموذجاً يؤكد أن الأمم الكبيرة لا تقاس بحجم أرضها، بل بقوة هويتها وتماسك مجتمعها وإيمان أبنائها بقيمها ورسالتها. هويتنا أيها السادة ليست ذكرى نستحضرها عند الحاجة، بل نبض يسكن في القلوب، وقصة وطن تروى كل يوم على ألسنة أبنائه وفي إنجازاتهم ومواقفهم. وما دامت قطر متمسكة بجذورها منفتحة على العالم، فستبقى هويتها مصدر فخر وإلهام للأجيال. كنتم مع هويتنا حكاية وطننا.

هويتنا حكاية وطن، وهكذا نطوي صفحة جديدة من حكاية هذا الوطن. وطن لم يكن يوماً مجرد مكان نعيش فيه، بل قيمة نحملها في القلوب وفخراً يسكن الوجدان. قطر، حيث تلتقي الأصالة بالطموح، ويكتب الإنسان فيها قصة نجاح جديدة كل يوم، متمسكاً بجذوره وممطلقاً نحو المستقبل بثقة واعتزاز. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة وصفحة أخرى من هويتنا حكاية وطن. كنتم مع المهندسة رولا الغزاوي، فقط على حبايب FM، صوت المحبة وصوت قطر.

لكل كلمة تلامس القلب، ولكل شعور يبحث عن معنى، ولكل حكاية تركت أثراً في الذاكرة، نقدم لكم همسة حبايب. إعداد وتقديم أولى الغزاوي، على إذاعة حبايب FM، الأقرب إلى الناس.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حياة كل إنسان منا محطات لا يمكن تجاوزها دون أن تترك أثراً في القلب، ومن أصعب تلك المحطات لحظة الوداع. الوداع كلمة قصيرة في حروفها لكنها ثقيلة في معناها، كلمة تحمل بين طياتها الكثير من المشاعر المتناقضة، الحزن والامتنان، الألم والرضا، الذكريات والأمنيات. لا يوجد إنسان على وجه الأرض لم يختبر الوداع بطريقة أو بأخرى. ودعنا أشخاصاً أحببناهم، وودعنا أماكن اعتدنا عليها، وودعنا مراحل من حياتنا كنا نظن أنها ستبقى معنا إلى الأبد. وأحياناً يكون أصعب أنواع الوداع ذلك الذي يأتي دون استعداد، عندما تستيقظ ذات يوم فتكتشف أن شخصاً كان جزءاً من تفاصيل حياتك لم يعد موجوداً كما كان، أو أن مرحلة كاملة من عمرك انتهت دون أن تشعر. في تلك اللحظات ندرك حقيقة مهمة جداً، أن الحياة ليست قائمة على البقاء بل على التغيير. كل شيء في هذه الدنيا يتغير، الفصول تتغير، الأيام تتغير، الناس تتغير، وحتى نحن أنفسنا نتغير مع مرور الزمن. لكن رغم ذلك يبقى الوداع مؤلماً، لأن الإنسان بطبيعته يتعلق بالأشخاص، ويتعلق بالأماكن، ويتعلق بالعادات والذكريات. وعندما يأتي وقت الرحيل يشعر وكأنه يفقد جزءاً من نفسه. لكن هل فكرنا يوماً أن بعض أنواع الوداع كانت سبباً في بدايات جميلة؟ كم من وظيفة تركناها بحزن ثم اكتشفنا لاحقاً أنها كانت خطوة نحو فرصة أفضل؟ وكم من علاقة انتهت وظننا أن الحياة توقفت بعدها ثم اكتشفنا أن الله كان يبعد عنا ما لا يناسبنا؟ وكم من باب أغلق في وجوهنا ففتح الله لنا أبواباً لم نكن نحلم بها؟ لهذا السبب يقول الحكماء أن بعض النهايات ليست نهايات حقيقية بل بدايات متنكرة في ثياب الوداع. هناك أشخاص مروا في حياتنا لفترة قصيرة لكن أثرهم بقي معنا سنوات طويلة، وهناك أشخاص عاشوا معنا سنوات طويلة لكن أثرهم اختفى بسرعة بعد رحيلهم، لأن القيمة الحقيقية لا تقاس بعدد الأيام بل بعمق الأثر. الوداع يعلمنا أيضاً درساً عظيماً في الامتنان، أن نشكر من كانوا معنا، أن نقدر اللحظات الجميلة قبل أن تصبح ذكريات، أن نقول كلمة طيبة في وقتها، وأن نعبر عن محبتنا قبل أن يأتي يوم لا نستطيع فيه ذلك. كثير من الناس يؤجلون الكلام الجميل، يؤجلون الاعتذار، ويؤجلون الشكر، يؤجلون التعبير عن مشاعرهم، وكأنهم يعتقدون أن الوقت لا ينتهي. لكن الحياة علمتنا أن بعض الفرص لا تتكرر، وأن بعض الأشخاص عندما يرحلون لا يعودون. لذلك لا تنتظر الغد لتقول كلمة طيبة، ولا تؤجل الامتنان، ولا تؤجل الحب، ولا تؤجل التسامح. فالقلوب الجميلة تستحق أن تعرف مكانتها وهي ما زالت بقربنا. ومع كل وداع يمنحنا الله تعالى فرصة جديدة للنضج، نتعلم كيف نصبح أقوى، وكيف نتمسك بالأمل، وكيف نؤمن أن ما كتبه الله لنا خير حتى وإن لم نفهم حكمته في البداية. وفي النهاية ليس المهم كم مرة ودعنا، بل المهم ماذا تعلمنا من كل وداع، وهل خرجنا من التجربة أكثر حكمة ورحمة ووعيا. فالذين مروا في حياتنا كانوا رسائل،
والأماكن التي أحببناها كانت دروساً، والأيام التي عشناها كانت هدايا من الله سبحانه وتعالى. فلنحمل الذكريات الجميلة معنا، ولنترك الألم خلفنا، ولنستقبل ما هو قادم بقلب مطمئن. كانت معكم رولا الغزاوي، وكانت هذه همسة حبايب. إلى اللقاء.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نحييكم من إذاعة حبايب FM ونصري معا إلى نداء السماء، نداء الحق والإيمان. والآن حان موعد رفع أذان الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة وضواحيها، فلنردد مع المؤذن ولنقبل على الله بقلوب خاشعة ونفوس مطمئنة. والآن نترككم مع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم اجعل هذا الوقت المبارك وقت رحمة ومغفرة وسكينة، وافتح لنا أبواب الخير والرضوان، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مستمعين الأعزاء، يقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فلنجعل من هذه اللحظات المباركة فرصة للتقرب إلى الله، ولنملأ ألسنتنا بالذكر وقلوبنا باليقين وأعمالنا بالخير. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. في هذه اللحظات المباركة نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين إياه الرحمة والمغفرة والتوفيق، وأن يحفظ دولة قطر وأهلها والمقيمين على أرضها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء. تقبل الله منا ومنكم الطاعات، وجعل أوقاتكم كلها خيراً وبركة. كنتم مع الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM، قريبون من القلب وأقرب إلى الكلمة الطيبة.

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار، اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: حبايب FM، خلك على السمع وخلينا حبايب.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: iPay. رسوم

لكل كلمة تلامس القلب، ولكل شعور يبحث عن معنى، ولكل حكاية تركت أثراً في الذاكرة، نقدم لكم همسة حبايب. إعداد وتقديم أولى الغزاوي على إذاعة حبايب FM، الأقرب إلى الناس.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حياة كل إنسان منا محطات لا يمكن تجاوزها دون أن تترك أثراً في القلب، ومن أصعب تلك المحطات لحظة الوداع. الوداع كلمة قصيرة في حروفها لكنها ثقيلة في معناها، كلمة تحمل بين طياتها الكثير من المشاعر المتناقضة، الحزن والامتنان، الألم والرضا، الذكريات والأمنيات. لا يوجد إنسان على وجه الأرض لم يختبر الوداع بطريقة أو بأخرى. ودعنا أشخاصاً أحببناهم، وودعنا أماكن اعتدنا عليها، وودعنا مراحل من حياتنا كنا نظن أنها ستبقى معنا إلى الأبد. وأحياناً يكون أصعب أنواع الوداع ذلك الذي يأتي دون استعداد، عندما تستيقظ ذات يوم فتكتشف أن شخصاً كان جزءاً من تفاصيل حياتك لم يعد موجوداً كما كان، أو أن مرحلة كاملة من عمرك انتهت دون أن تشعر. في تلك اللحظات ندرك حقيقة مهمة جداً، أن الحياة ليست قائمة على البقاء بل على التغيير. كل شيء في هذه الدنيا يتغير، الفصول تتغير، الأيام تتغير، الناس تتغير، وحتى نحن أنفسنا نتغير مع مرور الزمن. لكن رغم ذلك يبقى الوداع مؤلماً، لأن الإنسان بطبيعته يتعلق بالأشخاص، ويتعلق بالأماكن، ويتعلق بالعادات والذكريات. وعندما يأتي وقت الرحيل يشعر وكأنه يفقد جزءاً من نفسه. لكن هل فكرنا يوماً أن بعض أنواع الوداع كانت سبباً في بدايات جميلة؟ كم من وظيفة تركناها بحزن ثم اكتشفنا لاحقاً أنها كانت خطوة نحو فرصة أفضل؟ وكم من علاقة انتهت وظننا أن الحياة توقفت بعدها ثم اكتشفنا أن الله كان يبعد عنا ما لا يناسبنا؟ وكم من باب أغلق في وجوهنا ففتح الله لنا أبواباً لم نكن نحلم بها؟ لهذا السبب يقول الحكماء أن بعض النهايات ليست نهايات حقيقية بل بدايات متنكرة في ثياب الوداع. هناك أشخاص مروا في حياتنا لفترة قصيرة لكن أثرهم بقي معنا سنوات طويلة، وهناك أشخاص عاشوا معنا سنوات طويلة لكن أثرهم اختفى بسرعة بعد رحيلهم، لأن القيمة الحقيقية لا تقاس بعدد الأيام بل بعمق الأثر. الوداع يعلمنا أيضاً درساً عظيماً في الامتنان، أن نشكر من كانوا معنا، أن نقدر اللحظات الجميلة قبل أن تصبح ذكريات، أن نقول كلمة طيبة في وقتها، وأن نعبر عن محبتنا قبل أن يأتي يوم لا نستطيع فيه ذلك. كثير من الناس يؤجلون الكلام الجميل، يؤجلون الاعتذار، ويؤجلون الشكر، يؤجلون التعبير عن مشاعرهم، وكأنهم يعتقدون أن الوقت لا ينتهي. لكن الحياة علمتنا أن بعض الفرص لا تتكرر، وأن بعض الأشخاص عندما يرحلون لا يعودون. لذلك لا تنتظر الغد لتقول كلمة طيبة، ولا تؤجل الامتنان، ولا تؤجل الحب، ولا تؤجل التسامح. فالقلوب الجميلة تستحق أن تعرف مكانتها وهي ما زالت بقربنا. ومع كل وداع يمنحنا الله تعالى فرصة جديدة للنضج، نتعلم كيف نصبح أقوى، وكيف نتمسك بالأمل، وكيف نؤمن أن ما كتبه الله لنا خير حتى وإن لم نفهم حكمته في البداية. وفي النهاية ليس المهم كم مرة ودعنا، بل المهم ماذا تعلمنا من كل وداع، وهل خرجنا من التجربة أكثر حكمة ورحمة ووعيا. فالذين مروا في حياتنا كانوا رسائل،
والأماكن التي أحببناها كانت دروساً، والأيام التي عشناها كانت هدايا من الله سبحانه وتعالى. فلنحمل الذكريات الجميلة معنا، ولنترك الألم خلفنا، ولنستقبل ما هو قادم بقلب مطمئن. كانت معكم رولا الغزاوي، وكانت هذه همسة حبايب. إلى اللقاء.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: حبايب أف أم، خليكم على السمع وخلينا حبايب.
3: حبايب أف أم، The Rhythm of the Sea.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: حبايب اف ام، خلك على السمع وخلينا حبايب.
3: انت على الموج الصح.

0: 15 عام مياه سدرة مياه نقية وعالية جودة ملأها بقطر عبوة الخقرون إلى حياتكم يومية الجل اللي تقومها تصل إليكم سهولة اطلب عبر قول مجاني 800-8884 مياه سدرة نراقبكم من 15 عام.
1: هل ما تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ أنت في طبير ريلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص في طريقة أسهل على بيبي حول أموال إلى أكثر من 145 دولة ابتاء من 5 ريالات قية فقط. استمتع أسعار تحول عملات تنافسية ورسوم خفض كذلك من هاتك سريع بدون أي ولفوت روض أي بيت حول أموال بقيمة 15 15 20 ريالا قطرية. حمل التطبيق اليوم العرض جاري حتى 31 يوليو.
3: أي بي رسوم أقل إبسامات أكبر
4: حيبي فهم خلع السم لينا حبان.

0: حبايب أف أم من قطر معكم على مدار الساعة، وقتا ممتعا وسعيدا نرجوه لكم.
1: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نحييكم من إذاعة حبايب FM ونصري معا إلى نداء السماء، نداء الحق والإيمان. والآن حان موعد رفع أذان الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة وضواحيها، فلنردد مع المؤذن ولنقبل على الله بقلوب خاشعة ونفوس مطمئنة. والآن نترككم مع الأذان.

0: من 15 عاماً و100 نقية وعالية جودة لعملاء قطر من واتر 5 جو إلى حياجتكم الجوية. الجودة اللي ثقوا بها تصل إليك بسهولة. اطلب الآن عبر رقم المتجر 888-84 مياسرة. نرقبكم من 15 عام.
1: المال تاني من صعوبة في إرسال الموال أنت في طوير طيلة وتدفع روم عالية؟
2: خلاص في أسهل. حول آي باي. حول موالة أكثر من 175 دولار ابتداء من خريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل ملاد تنافسية وسوق مفضل. كل ذلك من هاتفك بيع بدون أي عائد. ولا تفوت عروض آي باي لتحويل الأموال بقيمة 5 10 15 و20 ريالا قطري. حمل التطبيق اليوم. العصر 31 يوليو.
3: آي باي. رسوم أقل. ابتسامة أكبر.
4: حسن وقت ومث أول مع تميت الودية مجمع سراج طبي تعطي تركيزك يرعون لك بقف طبي ومراقية حتى زيارة المنزلية متوفرة. جمع سراج طبي راحتك تهمنا.
5: أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم معكم دائما ولا مرسى حبايب أف أم إذاعة قضية بنة ربيا وعالمية.
6: Thanks a lot.

0: زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: إذا بدك الجديد حبايب اف ام أكيد استمع لجمال الأغنيات وباقات المنوعات.
3: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نحييكم من إذاعة حبايب FM ونصري معا إلى نداء السماء، نداء الحق والإيمان. والآن حان موعد رفع أذان الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة وضواحيها، فلنردد مع المؤذن ولنقبل على الله بقلوب خاشعة ونفوس مطمئنة. والآن نترككم مع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم اجعل هذا الوقت المبارك وقت رحمة ومغفرة وسكينة، وافتح لنا أبواب الخير والرضوان، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مستمعين الأعزاء، يقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فلنجعل من هذه اللحظات المباركة فرصة للتقرب إلى الله، ولنملأ ألسنتنا بالذكر وقلوبنا باليقين وأعمالنا بالخير. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. في هذه اللحظات المباركة نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين إياه الرحمة والمغفرة والتوفيق، وأن يحفظ دولة قطر وأهلها والمقيمين على أرضها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء. تقبل الله منا ومنكم الطاعات، وجعل أوقاتكم كلها خيراً وبركة. كنتم مع الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM، قريبون من القلب وأقرب إلى الكلمة الطيبة.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
4: من 15 عاماً ومياه سدرة توفر مياه نقية وعالية الجودة لعملائها في قطر، من عبوات الخمسة قالون إلى احتياجاتكم اليومية، الجودة اللي تثقون بها تصل إليكم بسهولة. أطلب الآن عبر الرقم المجاني 800-8884. مياه سدرة، نرافقكم من 15 عام.
5: حبايب FM، خلك على السمع.

0: 15 عاماً ومياه سدرة توفر مياه نقية وعالية الجودة لعملائها في قطر، من عبوات الخمسة قالون إلى احتياجاتكم اليومية، الجودة اللي تثقون بها تصل إليكم بسهولة. أطلب الآن عبر الرقم المجاني 800-8884. مياه سدرة، نرافقكم من 15 عام.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي، حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي، نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
1: أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

0: مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء.
3: ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
4: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
5: الهوى هواكم، وإحنا نحبكم ونبغاكم. لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: حبايب FM، خلك على السمع.

0: ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: من 15 عاماً ومياه سدرة توفر مياه نقية وعالية الجودة لعملائها في قطر، من عبوات الخمسة قالون إلى احتياجاتكم اليومية، الجودة اللي تثقون بها تصل إليكم بسهولة. اطلب الآن عبر الرقم المجاني 800-8884. مياه سدرة، نرافقكم من 15 عام.
3: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي، نشاطك وتركيزك يرجعون لك. بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
4: حبايب أف أم، خليكم على السمع وخلينا حبايب.
5: حبايب أف أم، the rhythm of the

0: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

0: من 15 عاماً ومياه سدرة توفر مياه نقية وعالية الجودة لعملائها في قطر، من عبوات الخمسة قالون إلى احتياجاتكم اليومية، الجودة اللي تثقون بها تصل إليكم بسهولة. أطلب الآن عبر الرقم المجاني 800-8884. مياه سدرة، نرافقكم من 15 عام.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay، حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداء من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي، نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
4: حبايب أف أم، خليكم على السمع وخلينا حبايب.
5: حبايب أف أم، The rhythm of the

أجمل عوض، واللي ما يحب شخص مثلك ضايع وما عنده حظ. لحظة يمك أختصر بيها ألف دنيا وعمر، خل فهمك ليش عاني وانكسر.

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار. اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

0: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: إذا بدك الجديد حبايب اف ام أكيد استمع لجمال الأغنيات وباقات المنوعات.
4: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: حبايب أف أم من قطر، معكم على مدار الساعة، وقتاً ممتعاً وسعيداً نرجوه لكم.
1: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

شمرة.

0: إذا بدك الجديد حبايب FM أكيد استمع لجمال الأغنيات وباقات المنوعات
1: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.

أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

0: حبايب أف أم من قطر، معكم على مدار الساعة، وقتا ممتعا وسعيدا نرجوه لكم.
1: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.
2: You have reached your destination.

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار. اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.